عندما ترنما عزيزم يبقلشب بارمخت ككسم ونين أستدقى يركنا فقط وزم كورمخ استيمن وزم